رحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.